خدوب بلاهون خود انا معروض طريقي خود انا شو عيش ابراغ رغناش بوجب دغيس